حرقوا بلا ما نقول لكم اسباني روا على حائله ولكن عاود عندكم اخوتي الخاطر لي باطيره ما تمشي حتى باطيره اللي بغى يحرق يطلع مني ليا ولا ما نعرف منتم راكم تما كالدراري يلا تهلا.